سوتي أنا لغد ورواهيت لعان الحر تجرى وتجي تصبر من دول هي نار هي تندر.